تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: عطر الموسيقى والأغاني عند نور الصباح تغني للجمال.
1: طلعت يا ما أحلى نور شمس الشموس،
0: فيروز تطرق أبواب قلوبنا وتحرك في ذاكرتنا.
1: أذكر آخر مرة شفتك سنتك،
0: تطرب الروح وتذكرنا بناسنا. يوميا ننطرب مع أجمل أرشيف غنائي لسيدة القمر فيروز على هلا أف أم.

سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني،
0: خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس. كلمنا اليوم

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM.
1: مزاجك للعرب.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 8 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.
1: إذا تكلمنا من ناحية الأراضي، أعتقد أن عمان في الخليج هي يمكن حتى في العاصمة أرخص أراضي موجودة في العواصم الخليجية.
2: عندي حتى امرأة كانت تراجعني لمدة سنتين تقريبا، كان خاطبينها شخص وتجي هي وخطيبها، فكانت تخاف انه تتزوج، تقول لانه هو بيرفع دعوى اسقاط حضانة، فانا ما مستعدة نفسيا اني اخسر اولادي.
3: لكن الحاجة الاولى في المنافع الاجتماعية ان تذهب لذوي الحاجة على حسب اللي عندي. انا شفت انه هذا الاولى فيها من شخص ما طال فيه اصلا.
4: كل الاسئلة
5: كل الضيوف
4: كل الحكايات.

0: ظفار على 102.7
1: هنا اف ام
0: مزاجك بالعربي.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

الأماكن العامة، المطارات، المستشفيات أو حتى الدوام مثلاً. وعشان تكون محمي وآمن، استخدم المتصفح المتخفي، وبإمكانك تصفح كل ما تريده، وبمجرد الخروج من صفحتك سيقوم بإزالة بياناتك أو بريدك الإلكتروني، وبالتالي لا يمكن لأي شخص تتبع استخدامك أو معلوماتك.

0: 1027. ألو هلا، حول 1027.
1: سلوكك في المركبة له تأثير كبير على سلامتك وسلامة الآخرين. التزم بالقيادة الآمنة.
2: لا فيك ولا في الحديد.
3: سلوكك في المركبة له تأثير كبير على سلامتك وسلامة الآخرين. التزم بالقيادة الآمنة.
4: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد.

0: المسائية غير وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

في عام 2013 افتتح المركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني، واللي يقدم خدمات تحليلية وراثية عالية الجودة باستخدام أفضل وأحدث التقنيات بفعالية تشخيصية وعلاجية عالية لتلبية احتياجات المجتمع العماني لتشخيص وتقديم طرق وقاية لعدد كبير من الأمراض الوراثية، واللي يعد من أوائل المؤسسات في الدول الخليجية ودول المنطقة في إدخال تقنية رقائق الحمض النووي الدقيقة المايكرو أري، وفي إدخال تقنية تحديد تسلسل الحمض النووي باستخدام جهاز الجيل القادم للتعدد الجيني. هذه التقنية الحديثة تمكن من قياس كميات كبيرة من المواد الوراثية خلال فترة قياسية لغرض التشخيص والعلاج الموجه، وخاصة لمرضى الأورام.

تدرون؟ كل شجرة نزرعها اليوم بتعيش بعدنا سنين وتورثها لعيالك. الغاف، النخيل والسدر تعيش عمر وتخلي المكان حي، خاصة بالصيف.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: دراسات تشير إلى الآتي أن السبب الرئيسي في سعادة أو تعاسة خلينا نقول الموظف في بيئة العمل، السبب الأول هو الرئيس المباشر، وسبب استقالة الكثيرين وخروجهم من العمالة وانتقالهم هو الرئيس المباشر، وأيضا سبب في بقائهم، وبالتالي تأثيره جدا كبير ومهم. ثقافة المؤسسة أيضا هي عبارة عن شيء مجرد، كيف نحولها إلى أمر تطبيقي من خلال الممارسات أيضا الرئيس المباشر، وبالتالي هذا يصعد فعلا دوره ويجعله دور محوري. المسؤول أو القائد الجيد هو الذي ينجح في توفير شبكة أمان لموظفيه من أجل أن يشعروا بالإطمئنان وهم يقومون بهذه الأعمال، لا يشعرون بالخوف. أنت إذا شعرت الموظف بالإطمئنان وعطيت الأمان أن يخطئ وتتحمل أخطاءه، فهو سيكون أسرع في إنجاز الأعمال وأيضا سيكون أقل خطأ. التحفيز مدار بطريقة ممنهجة تسمح بمكافأة عدد نسبة معينة من الموظفين، هم يطالبوا طبعا بزيادة عدد من يتم مكافأتهم. الدراسات بأمانة تشير إلى أنه الراتب والحوافز المالية ليست هي العامل الأول في بقاء الموظف في المؤسسة، رغم أنه هو عامل مؤثر جدا يعني، ولكن الحافز المعنوي، التعامل الجيد، التقدير، كل هذه عوامل تساهم في بقاء الموظف وتعد شيء مهم يعني. وهذا طبعا لا يسقط أبدا، الحافز المالي مهم جدا يعني.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي.

0: لا تؤجل، فهناك حالات طارئة تحتاج تبرعك اليوم. بادر وكن سبباً في إنقاذ الأرواح.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: تبرعك بالدم قد يكون سبب في إعادة البسمة لأسرة. كن الأمل لمريض، تبرع بالدم اليوم وكن سبباً في إنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI.

شركة العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

ضروري نحرص على أنه نستهلك كميات كبيرة من الماء، خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هالفترة. بالماء تساعد جسمك على الهضم وامتصاص الطعام، وتحافظ على انتظام حركة الأمعاء، وذلك لما تشرب كميات كافية منه، بالإضافة إلى إخراج الفضلات خارج الجسم، بينما يؤثر نقصه في عملية الهضم ويتسبب

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد
2: عندك شنو مميز؟

0: الو هلا حول 1027.
1: انت قائد محترف، اظهر هالسلوك على الطريق، حياتك ثمينة، حافظ عليها بالقيادة الآمنة.
2: لا فيك ولا في الحديد.
3: انت قائد محترف، اظهر هالسلوك على الطريق، حياتك ثمينة، حافظ عليها بالقيادة الآمنة.
4: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد.

قربوا ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: تقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
5: المستشار.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان حافظ على نظام غذائي صحي. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفسفور مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالب أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: أنا طبعا لا أنصح أبدا، وهذا يعني هذه ليست ممارسة صحيحة على الإطلاق، وهذا أسوأ شيء ممكن الإنسان يسويه أنه يغذي صداع الشقيقة بالمسكنات، وحينها يتفاقم الصداع ويتحول من صداع شقيقة نسميه إبيسوديك أو يجي على فترات متباعدة متقطعة إلى صداع شقيقة مزمن بشكل يومي. وهنا الحقيقة في معظم الأحيان معظم المرضى يجوني وهم يكونوا أوردي في هذه الفترة، لأنهم يكونوا تأخروا أنهم يشوفوا الطبيب، وبعدين يمكن شوية يأخذ وقت لنا لحد ما ننظم دورة صداع الشقيقة لنرجع به للبيسلاين الأساسي ماله. ظهرت مسميات تسمى بالصداع الذي تسبب في استخدام مسكنات، هذا من ضمن الكرايتيريا الآن موجود في الانترناشنال هيدك كرايتيريا للصداع، اللي تصنفه على أنه صداع حصل بسبب كثرة وتكرار استخدام المسكنات، لأنها تحور وتحول الصداع الحميد اللي كان الإنسان يعاني منه إلى أنواع أخرى من الصداع، وبالتالي يتفاقم الأمر. وهذا طبعا أمر أنا ما أنصح فيه بالنسبة لكثرة استخدام المسكنات، يجب الانتباه.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتها النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: تعليق استوقفني، يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
2: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيهم العقوبة.
3: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى. إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محاميين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
5: المستشار.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.
1: تغذية سليمة. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A, C و E مثل الجزر والحمضيات والمكسرات يعزز صحة العيون.

0: المواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف كل

0: هلا اف ام.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظر من الساعة 6 مساء كل يوم.
3: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: ويبقى السؤال، الحضانة أولا للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، في النهاية يشوفوا مصلحة الطفل سواء يعني كانت مع الأم ولا كانت مع الأب. يعني في دعاوي الأب يأخذها لأنه الأم غير أمينة على الأبناء. أولا تروح للأم، بعدين نشوف الأسباب ليش تسقط الحضانة من عندها تروح للأب. في أسباب مثلا أنه عندها سوابق حالات أنه هي ما أمينة على الأبناء، الأسباب ممكن تكون أسباب عدة. الأم حاولت الانتحار، واضح أنه هي غير أمينة، فبالتالي تروح الحضانة للأب. في المحكمة تدرس الموضوع وتقدر هي من الأفضل للأبناء. يعني زواج المرأة مثلا المطلقة هي تفكر انه خلاص انا الحين راحت علي الحضانة وتسلم الابن، لا، هذا غير صحيح. في المادة 127 من قانون الأحوال الشخصية ذكر بانه اذا كانت الحاضنة امرأة يجب ان تكون خالية من رجل اجنبي الا اذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. فدائما ننظر لمصلحة المحضون، تقدر من المحكمة بالذات. فانا عندي حتى امرأة كانت تراجعني لمدة سنتين تقريبا، كان خاطبنها شخص وتجي هي وخطيبها، وعلى أساس يعني الأهل موافقين، فكانت تخاف أنه تتزوج، تقول لأنه هو بيرفع دعوة إسقاط حضانة، فأنا ما مستعدة نفسيا أني أخسر أولادي، فتفكر الآن أنه إما أبقي أو أبقي أولادي معي ولا أني أروح أتزوج. وهو شرعا مباح طبعا الزواج، لكن في نفس الوقت هي تحتاج توازن وتفكر وتخاف. فبعد السنتين تزوجت
1: وبعدين
0: ورفع دعوة إسقاط حضانة، ولله الحمد حصلنا على الحكم، ولكن يعني كانت دعوة ما سهلة أبدا. طبعا أيضا الأبناء يخيروا يلعب دور هذا، بس ما يأخذوا عليه 100%، بس يخيروا أيضا الأبناء
1: في عمر معين ممكن يسألهم القاضي فيه.
0: في عندي دعاوى من عمر 4 سنين حتى يكلموهم ويبعثوهم للباحثة الاجتماعية تستجوبهم. في عندي قضية كان طفل عمر

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان حافظ على نظام غذائي صحي. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفسفور مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطر فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبده، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027.
1: سلوكك في المركبة له تأثير كبير على سلامتك وسلامة الآخرين. التزم بالقيادة الآمنة.
2: لا فيك ولا في الحبيب.
1: سلوكك في المركبة له تأثير كبير على سلامتك وسلامة الآخرين. التزم بالقيادة الآمنة.
3: لا فيك ولا في الحديد.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: أصبح الموظف نفسه راتبه يدوب يكفي من التزاماته من احتياجاته من أموره.
1: 70% من الجمهور العماني عينة الدراسة والمشاركين في النشاط الرقمي كانت اتجاهاتهم إيجابية حول منظومة الحماية الاجتماعية.
2: كنت من ضمنهم نهاية المكالمة يحق لي أو لا؟ لا يحق لك، لكن نحن نمشي في نقرأ.
3: حسب ما شفنا وعاينا على الطبيعة بأن تم تعديل الوضع.
4: لما جيت أراجع أستلم العقد قالوا لي أنت مخالف.
5: نعم، المغطى تأمينيا من يوم يطلع من باب بيته لغاية ما يوصل إلى العمل.
6: كل الأسئلة
7: كل الضيوف.

0: أسأل بعض الأشخاص أنت كم سنة صار لك ما طلعت فوق السطح؟ كثير يعني بين فترة وفترة تطلع فوق السطح وتشيك وتشوف إيش اللي صاير. اللي صاير إنه الكهربائي هذا سلك ما سوالك أقل حاجة قلبه أو حنية بحيث إنه الماء ما يكون يدخل. كمية الأمطار اللي صارت في منخفض المسرات كمية ترى هائلة. أنا أشوف المقاطع أنا في العمل وأشوف المقاطع وأشوف الكاميرات عندي في البيت كمية أمطار يعني غريبة. الناس اللي مسوية سيليكون السيليكون روح، الناس اللي مسوية فوم الفوم روح، في بعضهم خلينه كذاك خلينه كذاك الماء يدخل. والله في بعض المقاطع يرسلوا لي كأنك مشغل حنفية في مكان المفروض إنه قطرة الماء ما تدخل داخل هناك فيه.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني. علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.

0: رسالة اف ام، مزاجك بالعربي.
1: فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

0: تتراوح كمية وحدات الدم المطلوبة لبعض الحالات المرضية من وحدة واحدة إلى أكثر من 30 وحدة في حالات النزيف الشديد. لنكن يدا واحدة في نشر الأمل لمن يحتاجه. تبرع بالدم اليوم.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: شكرا.
1: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
2: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
3: كانوا موظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
4: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
5: كل الأسئلة
6: كل الضيوف كل

0: شكرا.
1: تعليق استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
2: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيهم العقوبة.
3: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
4: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
5: المستشار.
6: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
5: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
6: المستشار.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان نظف أسنانك بانتظام
1: مرتين يوميا.
0: يجب تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل باستخدام فرشاة ومعجون يحتوي على الفلورايد، وتنظيف الأسنان بالخيط مرة يوميا لإزالة البلاك وبقاء

فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: فولو هلا اف ام على الانستغرام
2: @hala fm radio.
3: هلا اف ام
1: مزاجك بالعربي.

0: إيفرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة ثوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
2: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

يبرد مكيفك أكثر ويستهلك كهرباء أقل. نظف الفلاتر بانتظام. درجة حرارة 24 مئوية مريحة وتوفر عليك الكثير. المكيف النظيف يبرد أكثر.

0: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
3: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
4: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
5: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
6: كل الأسئلة،
7: كل الضيوف،
8: كل الضيوف،
7: كل الحكايات.

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير. تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

يبرد مكيفك أكثر ويستهلك كهرباء أقل؟ نظف الفلاتر بانتظام. درجة حرارة 24 مئوية مريحة وتوفر عليك الكثير. المكيف النظيف يبرد أكثر.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
1: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: متى الحل؟
1: سين ويبقى السؤال.
2: الآن عندنا موسم الصيف طبعا تكثر فيها الشكاوى على بعض القطاعات مثل إصلاح المركبات، مثل إصلاح الريليترات، إصلاح المبردات، إصلاح المكيفات. فطبعا مثل هذه الأنشطة نعمل لها حملات، عملت الهيئة مسوحات على الأسعار، وقفنا على متغيرات الأسعار أسبابها. طبعا احنا عندنا الحين في الفترة هذه موضوع المواشي، أحيانا في سعر معلن عنه يعلن المزود العامة، يعني يضع في قائمة بعض المزودين بممارسة أنه إيش يضع لك كميات من المواشي في أماكن أخرى، يعني يقول والله هذه خارج إطار السعر. إحنا ننزل ميدان وننزل، وأنا نزلت شخصيا يعني بأن على اعتبار أن يعني متسوق عادي، أنا أريد والله بالمبلغ هذا أريد يعني أشتري، يعني هل عندكم كذا، فنبحث عن مثل هذه الأمور. يعني أحيانا يتم الكشف عن بعض المخالفات ويتم طبعا التعامل معها. فإحنا نستعمل المتسوق السري من الأهمية أنا أرى في وجهة

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: هل الدقائق اللي كسبتها بسرعتك تسوى؟ حوادث مرورية، مخالفات مالية، أضرار جسدية،
2: لا فيك ولا في الحديد.
3: سرعتك بالطريق لها ثمن، لا تكسب دقائق وتخسر كل شيء.
4: لا فيك ولا في الحديد.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة المغرب
1: على أف أم. مساجك بالعربي.
2: تخيل أن شعور واحد ممكن يرفع خطر إصابتك بجلطة قلبية إلى 21 ضعف بس خلال أيام. هذه نتيجة دراسة نشرت في مجلة Circulation، تابعت أشخاص فقدوا أحبابهم ووجدت أن أول أسبوع من الحزن هو الأخطر على القلب. الجسم يتعامل مع الحزن كأنه تهديد، الكورتيزول يرتفع والأدرينالين يفيض والضغط يزيد والأوعية تنقبض وتزيد لزوجة الدم. النتيجة جلطة حتى من دون أمراض مزمنة.

0: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم

الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة يؤثر على أفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، وعند استخدام الوضع الليلي تقل كمية هذا الضوء بشكل كبير، وبكذا تحمي عينك وجودة نومك تتحسن. باختصار، القليل من الظلام الافتراضي يصنع فرق كبير في راحتكم اليومية.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: لكم عن مشروع جديد أطلقته نماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: خلي هلا.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @هلا اف ام راديو on Facebook.
2: هلا اف ام راديو.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟
1: سين ويبقى السؤال.
2: أنا يجيني في العيادة مريض عنده صداع، صداع مزمن، ممكن يكون السبب عضوي، ولكن في أوقات كثيرة يكون في عوامل نفسية تأثر على هذه الأعراض. مثلا ممكن يكون عنده ضغط كبير في العمل مخلي هذا الصداع أسوأ، أو يمكن يكون الضغط اللي في العمل هو أصلا السبب في هذا الصداع. العكس كذلك صحيح، لو كان المريض عنده مرض عضوي، عضوي بالدرجة الأولى مثل السكري، ممكن يأثر على نفسية المريض، لأنه يأثر على أسلوب حياته، على إيش يأكل إيش ما يأكل، الأدوية اللي يأخذها، ممكن حتى يأثر على قدرته على أنه يأخذ مثلا أدويته في وقتها. ظروف الاجتماعية كذلك تأثر. في دائما تسمعي أنه المريض عنده أعراض جسدية، ذهب إلى المستشفى عملوا له كثير فحوصات، ويمكن حتى راح بلدان ثانية، في النهاية ما كان في سبب عضوي، بس هو في الحقيقة ما بخير، هو فعلا يشعر بهذه الأعراض، لكن السبب يمكن ما يكون في الجسد، يمكن سبب في النفس. لا زال موضوع الحسد والجن لا زال موجود عندنا في مجتمعنا. أنا أعتقد أنه هو يمكن أقل حاليا، تفسير الأمراض أو الأعراض سواء نفسية أو جسدية بهذه الطريقة، لكن لا زالت موجودة. أنا أحترم معتقدات المريض إذا هو يعتقد أن هذه هي الأسباب، ما معناته أوافق عليها أو لا أوافق عليها، أنا أحترمها. الهدف من العلاج ما أني أكون في حالة صدام مع المريض أو أقنعه بقناعاتي الشخصية. نبدأ من أنه طيب، لو كان فعلا هذا هو السبب، في رأيك إيش مفروض تعمل؟ غالبا بيكون أنه لازم مثلا رقية، قرآن يقرأ، وفي كل الأحوال هذا شيء زين طبعا، أكيد وأكيد حتى حل الناحية النفسية، وهذا شيء معروف على فكرة وفي عليه دراسات كذلك. بالإضافة إلى هذا، إيش رأيك كذلك نعمل علاج نفسي، علاج سلوكي معرفي مثلا. إحنا ممكن نتبنى وندمج معتقدات المجتمع في طريقة العلاج اللي نستخدمها، إذا ما كان فيها ضرر على هي تكون مشكلة فقط. إذا المريض يريد يلجأ إلى طرق يمكن مضرة بالنسبة لي، وأنا غالبا أكون واضحة وأسألهم على فكرة، أسأل مرضى إيش بالضبط طيب بتسوي، خبرني. يعني لو مريض قال لي أنا أخذ أعشاب، أقول له زين المرة الجاية يوم تجي جيب الأعشاب معك. وحصل لما كنت مستشفى جامعة أني أنا رسلت الأعشاب للتحليل بعد موافقة المريض للمختبرات، يعني عشان نشوف إيش فيها بالضبط.
3: شو لقيته؟ لا أرجو، شو لقيته؟ هذه الأعشاب عبارة عن إيش؟
2: لا كان فيها مواد مضرة طبعا، وبعد كذا أنا يعني شرحت للمريض، قلت له طلع فيها كذا وكذا وكذا، يقتنع الشخص إنه ما دام مؤكد إن هي مضرة ما راح يأخذها. إحنا نتعامل مع مريض في بيئته، ممكن ننفصل عن مجتمعنا، ما ممكن نفصل.

0: فايبر نت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

في ناس كثير يقولوا كنت تمام ما فيني شيء، بس من بعد ذيك الصدمة كل شيء تغير، وهذا حقيقي. الصدمة النفسية تغير طريقة عمل الجسم بالكامل، الكورتيزول يرتفع، الجهاز الهضمي يختل، والمناعة تضعف بنسبة توصل إلى 40% حسب دراسات. الجسم يدخل حالة التهاب صامت تشتغل من الداخل حتى بعد ما تنتهي الأزمة. كثير من الأمراض المناعية الهضمية أو حتى السرطان تبدأ بعد ضغط نفسي طويل أو فقد كبير. الصدمة ما توقف عند الشعور، أحيانا تغير الجينات والباقي يبدأ بعدها.

الانترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع انترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان تجنب الأطعمة الضارة. تقليل استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية والحامضية يساعد في منع التسوس.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: مظلة سيارتك تحميها من حرارة الشمس وتقلل ضرر الأشعة. اختار مظلة قوية ومثبتة زين، ترى سيارتك تستاهل ظل
1: يليق فيها.

0: أسأل بعض الأشخاص، أنت كم سنة صار لك ما طلعت فوق السطح؟ كثير، يعني بين فترة وفترة تطلع فوق السطح وتشيك وتشوف إيش اللي صاير. اللي صاير إنه الكهربائي هذا سلك ما سوالك أقل حاجة قلبه أو حنية، بحيث إنه الماء ما يكون يدخل. كمية الأمطار اللي صارت في منخفض المسرات كمية ترى هائلة. أنا أشوف المقاطع، أنا في العمل وأشوف المقاطع وأشوف الكاميرات عندي في البيت، كمية أمطار يعني غريبة. الناس اللي مسوية سيليكون، السيليكون روح. الناس اللي مسوية فوم، الفوم روح. في بعضهم خلينه كذاك الماء يدخل. والله في بعض المقاطع يرسلوا لي كأنك مشغل حنفية في مكان المفروض أن قطرة الماء ما تدخل داخل هناك فيه.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني. علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: حتى لو كان الطريق صعب ما يعتبر النهاية. الإدمان ممكن يقيدك، لكن التعافي يحررك بالعلاج والدعم والإرادة. تبدأ قصة جديدة، خطوة اليوم تفتح باب بكرة. لا تفقد الأمل، تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية على الرقم 99253307. وإذا عندك أي استفسار نحن هنا لدعمك. 99253307.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم.
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعربي.

0: عشجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

تعرضوا لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: هلا اف ام على تويتر.
1: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعرب.
3: بالعرب.
4: بالعرب.

0: ويبقى السؤال.
1: موظفين القطاع الحكومي يغارون نفسهم موظفين القطاع الخاص والعكس، لكن هنا لما تشوفي هنا قطاع خدمي، هنا قطاع تنافسي، قطاع مبني على الإنتاجية على الربح غير عن القطاع الحكومي، ما مبني على الربح. طبعا هنا مثلا لما تروح انت للقطاع الحكومي يقول لك لا انت رواتبكم عاليه، احنا رواتبنا لا احنا درجاتنا بسيطه جدا، الفرق ما بين درجه ودرجه 10 ريال 14 ريال، انتم 200 300 ريال. لكن هنا مثلا الاداء او التقييم لازم يكون شفاف. نظام جديد، اي نظام جديد يكون فيه سلبيات وفيه ايجابيات مع الايام، اذا ما حصلنا سلبيات ما حولنا ايجابيات معناته ما سوينا شيء. الهدف ما كان هدف تجويد الاداء، هدف اللي هو ان انا امشي على رتم واكون يكون عندي فيها ضعيفه وفيها متوسطه وفيها بسيطه جدا لتكون جيد جدا ولا الاخر. لكن في القطاع الخاص مختلف، القطاع الخاص ممكن الموظف يثبت انه هو ساهم في انتاجيه، يثبت للموظف ان انا سكرت الاهداف مالي قبل ما تتسكر السنة. أنا ما شفت حد جالس يمدح إيجادة للأسف، يعني اللي طلع وقدم ملاحظاته الأشياء سلبية. هي كفكرة إيجادة ممكن تكون فكرة ممتازة كفكرة، لكن تطبيقها على أرض الواقع هل هي يعكس هدفها اللي كان وجدت فيه؟ لا طب، لأن الاستياء بنسبة كبيرة لاحظنا بعض المرات كان فيها هاشتاج إلغاء إيجادة، وهذا مؤشر خطير يعني نوعا ما. كان أنصح الأشخاص اللي هم يقيموا الموظفين أن يكونوا أكثر شفافيين منصفين، المحاباة ما تكون موجودة، تكون في سياسات شفافة وسياسات تعاقب لو اكتشفوا فعلا أن في مدراء عندهم محاباة مع أشخاص. جزء كبير يلوموا المدير لأن أعطى السلطة كاملة في تقييم. مثلا في مدير عنده 50 موظف، هو الوحيد اللي يقيم 50 موظف. جلست مع واحد قال لي أنا أشتغل على قد ساعاتي وأروح البيت. ليش؟ قال إذا معروف إيجاد المن كيف؟ وفي بعض المؤسسات يعني موزعين الأسماء، هذه السنة فلان فلان فلان، السنة اللي بعدها فلان فلان فلان، السنة اللي بعدها فلان
2: بالدور.
1: وهذا أيضا هذا لازم تصدوا للإخوان القائمين بإيجاده.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: الله الله.
1: تعليق استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم.
2: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
3: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك والناس أصبحت أوعى.
4: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
5: محكمة المستشار.
6: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محاميين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
7: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
8: المستشار.
9: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200904.
10: 2200904.
11: تواصلوا معنا اليوم.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن ي

0: 3 لين 4 العصر.
1: لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات تواصل معنا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا 22-00-9004. إعلانك يكون بين هذه الإعلانات.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.

بعدها على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لين 4 العصر.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني،
0: كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك، اتصل علينا على

0: أكثر تأثير عند المرضى اللي هم أمراض الخلايا المنقلية والسيكل سل. هذين الفئة من المرضى بصراحة معاناة كثيرة لما يجيهم اللي هو حالة حادة تكون عندهم بسبب تكسر كثير في الدم، يجيوا في حالة صعبة للطوارئ من آلام، من مشاكل في التنفس. هذا المرض يعني مزمن من صغرهم إلى طول الحياة، هو يعني نفس المعاناة هذه. ما تقدر تمنعي طبعا 100% الحالة هذه، بس فقط أنه لما يصير تأثير يتم تدخل يعني. فهم يجيوا في حالة صراحة صعبة، مرات ينادون، مرات في أوقات حتى متأخرة أن لما نروح نشوف المريض قلونا أن هذا المريض يحتاج تغيير دم. لما نوصل ونجي نشوف المريض صراحة الحالة اللي نشوفه فيه يعني حتى مرات ما نقدر يعني نلمس المريض بسبب الألم الشديدة يعني تكون عندهم. مرات توصل إن المريض تشوفيه يعني يبكي، صراخ المريض يعني من شدة الألم. عاد إذا كان وصل المريض إلى مرحلة إنه يحتاج عناية مركزة، طبعا المريض بيكون يحتاج إلى تنفس صناعي في بعض الأوقات. في الحالة يوصل تنفس صناعي بيكون تحت تخدير طبعا، وبعدين نحن ممكن نجي نعمل التغيير يعني أثناء التخدير. فصراحة هذا أكثر حالة يعني اللي هي لأنها دائما تواجهنا يعني أسبوعيا نروح نشوف هذا الحالة. نحن نواجه يعني مع المرضى هذه اللي هو الدم الوراثية. صراحة أنصح بأن فحص قبل الزواج يعني هذا ينقذ يعني مرضى من هذه الأزمة اللي صار. يعني عندنا مرضى كثير الخلايا المنقلية، زواج يعني يتم بدون فحوصات وكذا، يجيوا الأولاد مصابين. لأن صراحة المعاناة للمرضى والأهل ونفس الشيء في ككادر طبي يعني ضغط من سبب هذا الأعداد الكبيرة يعني ليس على بالبسيط.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: اعتزني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.